أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صبي شيخ أحمد تيجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي أك سن بوكو باب جاك

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بني سنتيال جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين يمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci té da ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wer wi ñu fateliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reuy ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulih muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. يني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني نتفن ينيت كده وار كي ويروني نينا وار جمعنا له من وانتنا نتفن يويو مودي بوير ودمي بأم فكي فن أك نت ولا أك فكي فن باك نينت أك فكي فن باك جروم كون بودي وار دال ويرونيك مغي باي بمو أم فكي فن أك نت وكيلو فن باك نت جنغي وار جي سوبغة نغي كومانسي وار وار إتم فكي لفن باك نينت ak fukelu fan ba ak jurom lolou modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko ko tabarakallahu jurom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais insha allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continue ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax dëgg yalla mo wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci walu juddom ñu wax ay jikom wax li nga xamanteni bayinako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fateliko juddu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yaronte bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam alquran ak sunna tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بوك جولدين بوك دبلو كدي سن خريس سن صبي الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سن كيكتن يلا أكباخم سن إمسيو كلمة الحق أنك سن بوك عبد الله جب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلوك دي قلنا وبني سنتي اللي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمأك صحابا دلسنا فسيني وقتان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولجي موكي دغلوكاتي سين خريت سين صوبي شي احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wërna ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalé ma ngi sédé té deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la té ndawam la jotal na li yalla tégon ci loxom matal na itam wëlëré ba laye bir na xét wi wuñ na njaxrali jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom yalla nako yalla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahaba ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan wam solo jamoodi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiw ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna afdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيرا يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي نيني تام نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla nañ ci yalla mussal qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني
ñoñ firikatu alquran te modi firikat yi ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك نيني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلن أنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zitta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonent bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problemu alakhir motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fis samawati sab' wal ardina sab' wal bihari sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نانا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yaw neena dotul dess nak dara

مانعا تكون أعبد تكون أشكر الناس معنا نغا دويلو سو دويلو يا يبينو مانا سنت يالا نيب سمبان خريب

mene mofo bof shetani fumu bof fofa yalla du fa nek te fu yalla nekul fut ci xol ak bakam bu fa yalla nekul aduna fay nek yow na sa xol bu fekke aduna ci nek deglu way mo lay gënal deglu alquran mo lay gënal deglu warate mo lay gënal itam deglu lu bax lu lay wax وتحمل وصارت أنفسكم تحت عند سماع الغناء وأقوال الجاهلين وتموت عند سماع الحق والكتاب المبين.

الله عليه وسلم نينا بريل لين بجندي ولا إله إلا الله بلا بسنة وأملو دخسين بجندك لا إله إلا الله بلا دوتو أمتين جرين كيين نخ بستنين يو

نبي صلى الله عليه وسلم لنا سيدتنا فاطمة نكو كوكو تخو تي بونتي بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ يي.

الشرك كما أخر نوح النبي الله ملك سبرم نينا سنة نيخي نقدر سفن نمو قدر ونفن يونتيا لنوح

وخبري وأن مردنا إلى الله سنو دل وعدال دفن نفضل سيال تنرى دخل بكر يال ولكن من دل مدخط روح قيبا مؤبك دنم هيران تبي وخد وخبري نئنا لله نون كتيالا نموم تكموم لنجدل نمخط روح قيبا مؤسك بوليك fofu nak yenen ci bin nokki na fa nokki bu for wax ne wa karba wona sama yaqri ndax mo bu sukrat wax tan sukrat la yeb te dut na fatima ni ko wona sama yaqri man tam ci sa ko yaqri ndax bay fu tite rek ma tite leena yenen ci bi dadi akola sayyidatuna fatima ci waxtu wowele kalam ga daldi jeng nak wad neena fofu nak la ruham taqriku ak yarama melni kon ginna duna gi yayna julit bi torong ba ñam yayna itam xolam toroxul ndax ki gën ci nit ñi ruham taqriku nak aduna kon nak nañu ragal yalla gënji ragal yalla yeen doomu adamay nax sigam malaakami

الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعنه أنه قال حياتي

على وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا ميسا من تتعب.

البروش ينكتي أسمان يلاني والسماء ذات البروش واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروش ينكتي أسمان فكل نوع نعر متخميني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة نانل بروشوي نكتكو أسمان لأي برق يجيمي فكل نوع نعر وأي نمي ينغتو جبرك لا إله إلا الله.

الأنبياء وقد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتي يميب ديني وندك كنفين بات لا إله إلا الله لكو دليك مام آدم دبكو بيكي يننتي على الشير يو بيكي نوح عليه السلام جوكيف دلسي جمام إبراهيم أبو الأنبياء جوكيف واتسي تسحق عليه السلام أك إسماعيل.

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

الصباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة، وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كرنك برم خمخمي ني وقتان الإسلام خو خو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بني سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم موك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي واسع الدي سونو مبوك مباخ مي دي هادي واد الدين قدنا اك سونو سيرن بي توكي سونو ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نيو كو واخي نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغيرال تخاوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نك سو مني بول ديف سو منول بول جيم ndax musiba rek mo la cey fek melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawé ligéy bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutura di ñaan itam goor gi famu teud tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi gu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñu yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci top yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chafelam ci yonentibi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chafel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonentibi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay mu melni nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ni wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ni ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara idha lahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara ويكد بنين جسناني بيكو تغ بنيو تغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تغ بوبو تغ بو غات لا تغ بو غاتن لولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تغ ناخ يالا تغ نكو با نوبي موني دونت صح كي تغ غور غور لونا با ديف لا موما موني ناخ يالا mo tag yonenti bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ni wa innaka la ala khuluqin azim motax ni fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsir way gor gor lu gor gor lu ci tag yonenti bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug
darajam deug deug manam mune na qasida bi di burd len ci ñu xam yalla neenañu qasida bi ken wuro ko wona tudde burda neena bur alen ko worona tudde mune ci qasida biñu worona tudde burda moy bana su'at nax ويكد بني وحكا عبو بن زهير موماسا تد يننتبي با يننتبي سمي مانتوم جوخ مانتو بوبو لنوتو دي بوردو بي ملنك جيكول چي بوردو بي چي بوردو بلي لا جيك مني بوردو بي لنكو ورو نوتو دي مودي برأة برأة موي اك وير مني نتخنك نيوار كوتو دي برأة معنى اك وير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ge yep dal di de manam dafa praliver won messe yep tele ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla mëna teggi fever bi mu ma tek wax nañu né bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt da di jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam da di jël mantom bu tedd ba da di ko koy muur nenen ba mu yewo rek la febar ba denc mom mu wir ci saasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko ronef tudde mudi ak wer ñu ni nak siwu na lol ki qasida bi ni koy ubbe alhamdulillah munshi alkhalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtar fi al-qidami maana dañu wax ne way kat yu ñëk ya baaxu wuñu woon di ubbe seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة ولا لها موتخ بمكما سي قصيدة بكما سي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم معنام كما سي وكو سنتي الله أكجلي كي ينتي بي بيت بوبو دنكو كي دباتل منكو كما سي كي أمن تذكري جيران بذي سلمي ماذا اجتد مع جرى من مقلة بدمي ممنينك كي بيت بي مكما سي قصيدة بي أمن لنكي تدي براعة استهلال براعة استهلال مودي مغي نجم ci mbir gindi buy wane ne fa nga jëm mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tudd jagsaaw loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si moom itam imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ciofel ga tax mu
tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلوسينا تكاتون يالا أكمباخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

0: بكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam delu semaine ci katunu yalla ak lo xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Valérie. Mbokki julit yi, tey dañu bëgg a waxtaane xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ñu pour ñoo julli, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi la ñu soxla pour waxtaane ko mu di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه، وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث. بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala yoonal na ay façon yi jaamuwin yuñ ko war a jaamoo ci l'islam ci ay xikam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد تجاني نداو دلو سي نتي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Bokki julit yi, bokki deglukat yi, gannaaw bañu sante yalla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahaba, delu ci neen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq, and ak seen xarit ahmad sam. Tabarakallahu. Mbokki yi, bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggu ñen ko fi jallalé, ndax daf di xew xewu diiné. Soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمعك صحابام delu sinen ci katunu yalla ak ma xam ci sen emission kalimatul haqq

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلسيني تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب تسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دلوكدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باخم في سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط